طبعا الحمد لله خلصنا الأسبوع كامل من رالي داكار، حاليا تصدرنا داكار وفزنا بالمرحلة الأخيرة من آخر أسبوع، وإن شاء الله نتمنى التوفيق في الأسبوع الجاي من داكار.

0: طبعا الحمد لله، يعني اول اسبوع من رالي داكار كان جدا صعب وانترست يعني، الحمد لله يعني حالفنا الحظ هذا الاسبوع وتصدرنا القسم الاول من رالي داكار، ونتمنى ان شاء الله القسم الثاني راح يكون يعني اكيد راح يكون صعب، ونحاول ان يعني نتاقلم يوم بيوم، وان شاء الله يعني هدفنا هو ان شاء الله الفوز برالي داكار. طبعا فوزي بمجموع داكار هو 5، لكن طبعا في المراحل 49 انتصار في المراحل، وهو الريكورد 50، ونتمنى ان شاء الله يعني خلال هذا اليومين ان نحقق هدفنا وكسر الريكورد من المتسابقين اريفا تنان وبيتر هانسن
1: This is a goal now.
0: إن شاء الله.

طبعا الحمد لله خلصنا اليوم الخامس من الماراثون دي، والحمد لله يعني أدينا أداء جيد وحافظنا على المركز الثاني في الصدارة، وإن شاء الله نتم الخير في المراحل الجاية.

الحمد لله انهينا المرحلة اليوم بالثلاثة الأوائل، أتوقع المركز الثاني، واستمتعنا كثير. كانت ملاحة صعبة جدا، شكرا لسيباستيان إنه كان أداؤه مميز ممتاز وتسلينا كثير.